la anta yusuf dayon a innaka la anta yusuf ndax woor na ne yow mi mi ñi waxal ya yusuf ndax do yusuf qala man len ana yusuf man mi ma yusuf wa hatha akhi ki moy sama rak ben yamin mi ngeen fi bayyi won gis nga ñun ñaar ñi qad manna allah alayna yalla ñu xewal yalla ñu xewal man mak mom qad manna allah alayna yalla mo ñu xewal innahu yusuf dal li mama nawat moy li wor moy man yattaqil kep ku ragal yalla wa yasbir mumuj ku ragal yalla te muñ fa inna allah yalla la yudi'u du sank ajral muhsinina payu rafetal kadi lolou ñaari lo ala ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allah la yudi'u ajral muhsinin ko xamne ki muñ nga tay rafetal yalla tabaaraku ta'ala sa rafetal goge du ko bayyi kon du ko sank kon du ko reeral suñu borom tabaaraku ta'ala ko ñaare man yattaqi wa yasbir as-sabr wa taqwa as-sabr wa taqwa moy ngannaayu kep ko xamni ki julit nga te jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala Umar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñi gagne guerre yi ñi gagne te gagne ëppuñu ay jaasi moy ñaari ngannaay yi am li tamut al-iman wa taqwa ñaar yoy parce que iman mo ëmbalé sabru fofé qalu dami yaqub ya dané sen rak joju yusuf tallahi ginnan ci yalla ginnan ci yalla laqad atharaka allah yalla mola tan alayna tekle ci suñu kaw nangu nañ tay ne yalla la tan tekle ci suñu kaw qad atharaka allah alayna yalla mola tan tekle ci suñu kaw faddalaka allah alayna bi taqwa wa sabr والعلم والحلم نينت ييب يا نيو اوبلي واو ني نكو نينت ييب يا نيو اوبلي يا نيو اوب تقوى موديك راغال يالا يا نيو اوب صبر موديك مون يا نيو اوب العلم موي خام خام يا نيو اوب الحلم موي تاي نينت ييب يا نيو كون غن ديف يا نيو غن راغال يالا يا نيو غن مون يا نيو اوب خام خام يا نيو غن تاي تي نينت يي كلو كو اوبلي كو نيك ريك نوم تا دونال دان لي بوجا غن كولا اوبلي نينت يي ريك lum ca dal dalay beug gën qad atharaka allah alayna wa in kunna don ci nekkon nañu la khati'ina jumon ca bañ lay jema sank dañu jumon rek kunna musnibina bi sani'atina alladhi wala bi sani'ina alladhi sana'na bika wa lisalika a'azzaka allah wa azallana wa akramaka wa ahanana qalina kul yab suñu njomte la lañu defon ci yow lola tax yalla toral la toroxal ñu yalla maggal la doyadul ñu dali xass seen bop mer dali sugg na yusufa ca bax ga yusufa ca lewet ga yusufa ca man ga yusufa ca ñi nga waxon legi ragal yalla ga yusufa ca muñ ga yusufa ca xam xam ba yusufa ca tey ga mu xala mu ne len la tasriba alaykum alyawm la tasriba amul yeddel عليكم تيين اليوم تي تي كن لن يد دوما لن قص لا عتبا عليكم اليوم ولا عقوبة دوما لن يد دوما لن قص نخ بسبوب سنون ميوي جبل اي نغان نلا دما جومان بسبوب بودي كمت بودي كو تي لنغي وخ موي ديلو كو نغان neko la tasriba alayka alyawm limu ko waxon yunus ta muhammad sallallahu alaihi wasallam kera bako yalla yi wax ne fa bima rahmatin min allah limta lahum modi bamuy xex uhud gel jurom ñaar fukki nit tek len ci barab ne len bu len wacc ñoo ñe wacc ñu gagne len gagne xex ba julli sonnon lol kera yalla neen yunus bi alayhi salatu wasalam bo jefe won benen jefandiko budul ba nga jefandiko kera duto am ay sahaba بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليص القلب لم فضوا من حولك سونا قالون ديرك كوريسلن ديرك ريك نيوم نيب ني بايلا فا ديم يوسف نبدا ن فرير لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يالنا لن يالا بال يغفر الله لكم يالنا لن يالا بال وهو يالا ارحم الراحمين كيرم مولا دق يرم موم سني بروم سبحانه وتعالى وهو موم ارحم الراحمين يرمي كات ييب yalla len daqiyam yeureum ak yeb ndax lu nit yeureum amna fa fa la yeureum de di jeex amna fa fa lay tambule suñu borom tabaaraku ta'ala amul fa yeureum ndem tambule